0: بس ما تفضلت تستخدمي في السنة ناطر يسجون مثلا وليا
1: ترى يسجون وطار يسجون وتشدون الصرف Salto Rey Guadalajara, ahora es 1871, 1-2 millas, pista 2 en izquierda.
0: Solaris 1871, pista 2
1: en izquierda. Tenado, Solaris 1871.